0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
4: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. البداية من اليونان حيث تعيش مدينة سالونيك أجواء معرض سالونيك الدولي إذ يصل ظهر اليوم الجمعة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المدينة برفقة فريقه الحكومي ومن المنتظر أن يقدم من على منبر المعرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية تضمن تخفيضات ضريبية وتدابير دعم الدخل ومواجهة غلاء المعيشة إضافة إلى عرض رؤية حكومته اليونان عام 2030 كما يتوقع أن يعلن برنامجا جديدا للقروض السكنية الميسرة بهدف دعم الأسر وتسهيل امتلاك المنازل. ومن المقرر أن يلقي ميتسوتاكيس مساء يوم غد السبت كلمته التقليدية في مركز يوانس فيليديس للمؤتمرات على أن يعقد صباح الأحد مؤتمرا صحفيا. بالتوازي تنطلق اليوم الجمعة في سالونيك سلسلة من التحركات الاحتجاجية حيث يتجمع العاملون في القطاع الصحي في مستشفى أبيقراط قبل أن ينضموا لمسيرة تمر بعدد مستشفيات المدينة وصولا إلى وزارة مكيدونيا وتراكيا كما يعتزم موظفو هيئة الإسعاف والمسعفون تنظيم تجمع احتجاجي أمام الوزارة. سياسيا شن رئيس حزب الباسوك أندرولاكس من جزيرة كريت هجوما على الحكومة وعلى رئيس الوزراء الأسبق تسيبراس مؤكدا أن البلاد بحاجة لتغيير المسار ومقدما حزبه كقوة سياسية مستقلة تمتلك برنامجا ورؤية واضحة للمستقبل. وفي ملف العلاقات اليونانية التركية أكد رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس أن اليونان لا تقبل أي إملاءات بشأن دفاعها الوطني مشددا أن اليونان قوة سلام لا تهدد أحدا. وجاءت تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا حيث أبلغوا أيضا بتصاعد الاستفزازات التركية الأخيرة في بحر إيجا. وسبق ذلك توجيه أثينا مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية التركية رفضت فيها بشكل قاطع المزاعم التركية المتعلقة بالمخططات المكانية البحرية. ووصفت إعلان أنقرة إنشاء حدائق بحرية داخل الجرف القاري اليوناني بأنه إجراء باطل وغير قانوني. اقتصاديا أوروبيا دعا وزير الاقتصاد والمالية الأوروبي ورئيس مجموعة اليورو المالية كيرياكوس بيراكاكيس إلى تسريع عمليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي وتعزيز الوحدة الأوروبية في مواجهة التطورات الجيوسياسية والتكنولوجيا المتسارعة مؤكدا أن أوروبا بحاجة لمزيد من الاندماج والتكامل. أمنيا يمثل اليوم أمام قادة التحقيق الموقوفون في قضيات الرضيع الذي عثر ميتا في منطقة كبسالي بأثينا فيما يواصل المحققون البحث عن ملابسات الوفاة المسؤولة عن الإصابات المتعددة التي تعرض لها الطفل. وفي سالونيك أيضا أحبطت السلطات محاولة السطو على محل مجهورات في منطقة لغاداس حيث فر 4 ملثمين بعد إطلاق النار باتجاه أحد عناصر الشرطة والذي وصل المكان إثر انطلاق جهاز الإنذار. تعليميا نشهد اليوم الجمعة الموعد النهائي للتسجيل الإلكتروني في الجامعات اليونانية للطلاب الناجحين في امتحانات القبول الوطنية. والآن إلى الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية مع توقع هطول أمطار وعاصف رعدية محلية خاصة في المناطق الشمالية من البلاد وشرق مقدونيا وأجزاء من البولوبوناس. وتهب رياح شمالية في بحر إيجا تصل سرعتها إلى 7 درجات على مقياس بوفورت. وتصل درجة الحرارة في أثينا إلى 33 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 32 درجة مئوية.
5: شكرا لكم على حسن المتابعة ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار
4: عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.